كي دو وشين جيو تام اون زنگو كانتز دون والدي لشين شنيني جيو نم كتير هجو كلم تون وشين اون شاكو كومنيكاسيون اش كي تون وال كي تيلا يين وابارتي دون والي اش كي نورما شي تون وال كي تيلا يان وياب شلوشين اش كي تون والي باي سان كارلو لاس بريزا شي تون والي Chalan tuwa basgati la xin hun wal xin ka wirikulas ka janta kes loko tuare si tuwa li yu hual dios sin as ka tuwa li yu ka wirikul che a y chalan tuwa basgati la xin hun wal ka wirikulas ka tuwa imas unin tolo xin da kin sintonia as ka tuwa li en radio tilas ka yun yalan chuma kutila si tuwa li muy bien xin agua cable curso nene es que tomo licia tomo lic hermanita normatila y ando pescado el sencho chucho uno rincantito es que tomo lic gatito tomás y tomo lic y uno sabes que el conejito negro si igual que tila muy bien sin igual gracias con placer es que tomo sin nieto rincantito de la

تمو شي نجنيني تيخد بشي مزن مكان تسمو دي لاي تيخد كشي خان بشكم لسير كالتو مالف طول وشين شي بشكم ونكاري باكتو ونكاي وشين تيخد دون بشو رحم لاحو بلاش كهونكو پروغرام دي لا باي وشين تو شيخ بطالو بغوا شيخ ببيندو كما اشكا تمالي يخشام كما شين كما منسكال بچيكان يخش نيني تيخد كاي باباتي لشين مولا شين Yikin pasiyo te pas ka tumali pa ina kay mam ka bay sa chul ka bay tumasin ka eskwela bohiyas ka bay emes tol yik hapiyo te wasin ito lo sin isto pas kuyo man wasin apas mitzuin na isto wasin ka magsin sino ke tol wasin Jis apni tol wasin chok pas kuyo ima tol kasro che kutsun pas kay ka leba tumali as ka tumasin bay tumalis templo cham ko mam Sin as que chaco mam tika wachi chalo jama wayeche hayo ko as que tomo li incha yek na gai mam ma yek ese chur así que un chorante la sin que chines juan gai en cual avanzatela y bendiciones pa ese mam